0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعدوان إلا على الظالمين نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أوصيكم نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه واتبعه الذين اتبعوه وأزروه ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إن تبنا إليك إنا من المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة
1: اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم الله أكبر الله أكبر أشهد أن

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه استقيموا واعتدلوا صوموا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة luruskan dan rapatkan saf isi yang masih kosong demi kesempurnaan salat berjamaah kita. Ilahi anta maqsudu wa baqitu wa mashruu'. Allahu akbar. Allahu akbar. Mashruu'.

Altman. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.